طلبت له غريمة وشعره باستمرار غسلت يديه أخذت طينا رمت الطين إلى القف إلى البحر فنبت منه البطل أنكيدو كان من نسل نينورتا العجيب.